بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا لجميع أرواح معلمينا وأساتذنا اللهم انفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم وخصوصيتهم وبركة علومهم على ما نوى الفاتحة

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد